شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها شرق وقطع وجرميتي ترقع شرقتها شرقتها شرقتها شرقتها الباطو وانا قطعته وانا الرقعه شرقتها شرقتها